عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك

0: الأرض
1: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم